تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال

طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرمهم

بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء

ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أن

أتوعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا ولن أجد من دونه ملتحدا

نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف

أتوعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.

عظيما يوم ترى إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون

ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا

0: انت قول رمز ذلك الدابة لابا شاكري انا بي احمد تفسيري حاكمي لكرك دواجي هاد جولاتي
1: والعدل يتنبى مسكني كل دردو يو مكي ادرا العدل سين بقرام

0: خير ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله
1: تيقول الرشد عقراي منها عقراي منها نخشي وتيقول
0: قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من

0: دعاية شاندية أو جيكية كاكي سبعتين كاكي سبعتين خده وان دعاية تقول بك إن شاء الله ما بحث
1: سبان وارو عريخم كون تسايدك
0: دباشة للالية دن سلاوين وي يم كالم وانجد خوينو ووكي دن أمو جيوان يه كد إنستغرام دجي هنا أميل وانا جي بني هرده كيج ما بذيا واجمع
2: مجي اشترع
0: سر شعوارا هم ببیشن اللي بلي لالية دن دنگو دنگوه جي يك واجمع رشان ديا وانا جي هنا بستقنا ميوان جي يك بيك قدار بكر شبنا فارم ميوان دنگا جي امي بحبرا لبنرن و امي بنرن كا قدار انما چو قوتنا چنا قوتنا بلي مگو اموجي اموجي وكال كدرين كا ديسام اللي يكي بنرن يكي جي جمارا اموجيا دعاية شان ديا او جي كيه كاكي سبعتين كاكي سبعتين خوده وان دعاية تقول بك ان شاء الله ما بحسان ما جاكر اموجي ياكو هر دو دستي خواه وكر يه و اموجيا دعايا يه دباشه للالية دن سلاوين وي يم كوهن موانجد خوينو و وكي دن اموجي وان يه كد انستغرام ده جي هنا اميل وانا جي بنيرن ده كايجا كاكي ما بذيا واجمارا شان ديا كاكي حسين اوجي ايموجي كه خوش مرا شاندي ايجا ايموجي ويش چي چوايه پيشي سلاوه خوش شاندي گوتيه سلاوريس ام هر روز لوگ